0: مش برالي
1: وراز هذا دبل مود
0: لا مش هذا دبل مود ما كان لهفنا شنعمل وتفضل لهفنا شنعمل
2: اما ذاك المومنت اديك تر ملايت كونيك ليه
0: ايوه ما في ريتايرينج امبارح كنت لقيت في في الدسن سين كوارت نحسب واد نمكسر
1: ايوه ما تعرف ما نعرفش انا ما نعرفش
2: اسمع انت بتنا حفنا سير ادنا ندروم سوا ام كما تجبني دي
1: طيب اهو ام اكو من اوف
2: ذا ريكومبلو عشان اسمع لي مش احنا بس فورس كنا نمشي برا
0: باستا زاد ايوه
1: مشك مشك مشك
0: من البني دم بني دم يبقى
1: اكو اكو كمين في الاودو ام دباتيه كبيره على الكره الاودو يا راو مختصن تاسان لورنس البيرخ ام بش فورس يا راو شوتينج ستار كم اصحابي كاملو
0: يفران هوب
1: امنا لا ايوه انا ممنا لما مرتش اش كنت نكون افريك تراين كيكو قبل بكثار سام فندر رودمنتل جين ده الوقت بون بون
3: Rajina għadu taħt l-effetta pitbull.
4: Ifa, ifa.
3: Għax, pitbull spettaklu.
4: Brafi, ekku, lele.
3: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
4: Għax, xkur l-libsu veras bieħ.
3: Għazin n-Natasha.
5: Daħħaqni għajl kifet t-prova d-dullu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt l-veru l-bohi d-dancer.
4: Xkur, ja, brafi.
5: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
4: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
3: Ma rajtix tammel il-cartwheels
4: Għafi, isbali li tamel split to ek.
3: Tam, ġifiri, tamel li split.
4: Isma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
6: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Take the next step in your beauty and aesthetics career with Browns. We're looking for qualified beauty therapists and nurses to join our beauty services team. Enjoy a full-time, three-day work week. If you have a warm personality and love making clients feel confident, apply now at hr@brownspharmacy.eu. Browns Pharmacy, empowering wellness.
7: Gaudi sajf kompletament konness b'sitt xhur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn għall-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta mingħand Go? Go, better every day.
8: Bit-temperaturi għoljien, ara li qed tieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa speċjalment fuq il-posta xogħol. Għal aktar informazzjoni, kuntattja lill-OHSA fuq 1-3-8.
9: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
10: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.

سمعت في الكلمة ويسكيت دي كانت Alive و 97 بي وانتي تتطلعت من امك كيف ده الوقت تركولك الشانس تترباح البلياتي على فرمان كبير تتركونا تسير جوا كافي دل مار الجمعة دي هلا ستاس انا اللي كيف تستطرباح دون البلياتي 1600 وحرى بس

0: كيف تجادت الأول سياف المكين واحدة من الكبار على دان السايف بلاب دوبيل هيوغل و إمايا الأنجل اللي كانت موفين تو ذا سان فوق باي أمن أول فتيوة سر نبدو سياه جديدة في المكين نتشكي شيء التام كيف سر يبقى يو أكتر وكتر ندو نايدو كم سر طوال التمبراتورة لش كل يوم ناسم لديك يال مستقسي على كل خط سر كله أبارز من هيك عند البوست مالون وانك هاري ستايل جايين
1: مالتز نمبر 1 هيت ميزيك ستيشن اي Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
3: Le, ussussan omen.
2: Ekku, l-Atrium, għal kollox issibu.
3: Daxxar biskontijiet sa 70%.
2: Libriħel u online.
4: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, 4 pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
1: What makes you feel confident? OnlineIntimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. OnlineIntimates.com.
5: For over 40 years, Malta has trusted one name in framing and printing, Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
7: Hey, weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Nisawa l-saftan, bellezzaw jider li għanna nistendow l-istess ħagġa l-kumplement tal-ġurnata u situazzjoni simili għal-għada. Għara l-veritaj jili għal-kumplement din il-ġimma temperaturi ser jibqaw għolin ħafna dak jittib iktar minn 36 grad, pero mbagħad il-ġimma d-dieħla jider li suppost jek jibqaw jidru kif inhuma l-affarijiet, il-temperatura ser tinżel dik in-naqra żgħira wkoll. Pero l-għolu waħda l-lum ser titla' 38 grad tinżel għal 26 il-lejla biss.
8: Hey,

0: بدنا قبل
1: منا ويا ريت انا انسى ما من سكندال الزروه
0: راي تك واي يا يا مسطه الدنيا ومسطه الدنيا
1: احنا كنا لها البار بليتي بشناتو للشهات اترندم بشو موريالا للجيمي بين 11 و 20 سبتمبر الميديترينيان كونفرنس سنتر والربيه يا ربي هاكين
0: ايزاك بروس ايزاك انت لاخر بيرسونا بيش تاكو يسادو كل بار بليتي نجم فاكرك تيت لمسي سيدا للمديتران بين ال 11 و 20 سبتمبر في المرهو غوست حتى تتحق دخ أزغورو إيفا نوتم اللوكي تابيك جيس تتلفو يشم صمم Say goodbye

0: واحدة من الجددانة كاتس اي انيمال فإن نسيم بي يابزو سيو السبان اسين كوارت تافي لاشية good evening لكل هات
1: داكي في السيلي احنا ادين نجو ليلة هار قبل سانتا ماريا ميني شات داون ينا looking forward قادة جفيري هنا هدم تافي لودو
0: ايا فيرا
1: ايا لين جردان دينا اشول اما ما يمبرتاش كل شي تكون اما بات Off
0: يبدأ الويكند يبدأ اللونج ويكند
1: عندي نقرات كيف تيت باربيكيو هما الفاميليا هما الهبيب
0: انو تايت لي داش ساي فيرا كلك باربيكيو زنتي
1: ايفا تا قاتلك لي عملت باربيكيو قاتلك عملت باربيكيو لها داربا
0: ايفا
1: ودان بيش يقبض للباربيكيو
0: لي لي ما تليش لي دامي فيرا
1: يك ازن دنا لونج شوت سوا ما يكيم شهات لي تسمانا وكين الجمال اهرا ايات الاورا u k'en l-tet fajliet biex jqabdu t-ċarku nir-ringrazzjak ħafna jina kont waħda minnom li ġejt nitlob
0: għal-lajnuna
1: basikament għax t-ċarku li kelli kien jena jidu li ma kienġ għasek tħajjeb u għen dal-raġel so grazzi jek xaħat jissa jaddilu il-grazzi tija jaddilu taġifiri uffri jinnu naqasosiġu kol
0: rajtu ma marriċ jaslam
1: marriċ ma vera vera għenna so eħe kelli barbecues kelli dak il-naqta fejl ma so marnixinna u kol imma he so ekan qattaw naqa relax naqa off time
0: tkun trida u
1: family time friends time me time
0: process
1: laqwal nikol tajib
0: ekku
1: inti
0: Jina jindaqse jinn relax u kol, ta' jinnaqsem dal-weekend xejdulu. Għanħuġu da' xejn u kol nishtiqu.
1: Sejjer ta' jinnizu l-lejla.
0: Ejva l-lejla sejjer jindaqse ta'
1: sejjer minajri.
0: U
1: minajri. Tiskanta, kikku xie darba.
0: Vera, għandek.
1: Għalli t-tejt ġimana.
0: Ma ta' xanħuġu ma kolla u zin u għija.
1: Inti tħalla se. Hey, I'm Mal Smith. Come on, come on. Bay. Hurry up, I'm waiting.

تاعنا فيلم كيم واحد من الفافوريتي هاي تبقى لسه تاع ايج دي كانت رينج ماي بيلز فوق بي كيف هنا شانيلا هنا كينا بقى صولت هنكون ننزم لك كومبانية سالة عشرة الليلة شادني اول كم ناف اللي بقى لسه هفنا دين بالشاد داون من جمع من فتتيم اما يك فورسي من تشاد دي بالشاد داون بقى لسه انت بقى لي انكو هتا شيء ادين جورناتا بس البوت من الويكند الهميس فلاشي يا وان مور سليب اكنا يدو بالانجليز واحدا اول جمع في هنكون ودين اك يومين اهرا السبت فستا سو فورسي يك انت بوكي اي تو كول عادة لي فاندك لونج ويكند يو ماندي طيب خالصة سو اك سيزن تهفنا لي فوش اداو نايد لينا في زمن سانتا ماريا كما تلك هنبقى مياك سالة شادة الليلة ولسه هنبقى ديا مولي فيادين مانا